0: الثالث هذا النوع من الأيام.
1: فينا انت
2: Fell into the wire. No arcing.